سنة بكى على رئيسي وسيد المشيباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعطشوا وطنا برمسي قيبكي برمسي قصمي قيبكي سوى رئيسي مالمو برمسي وسط عندنا إلا يسعد مكة يجارسون.

إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.